الكلام مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح وقلبي صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح